تكانة كتلنا الجيم كنت بيبو فرينت كستا كونسيكي اوجا بورتو بكانة كستا كونسيكي.